والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

0: شيء على لبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي شو في؟ احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك
2: تعريب. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إيه

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ثاني يوم مشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
1: زمان قلبي استحلى من زمان،
3: لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
5: وطنك دينك، لو هالدنيا سألتني
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute.

0: on October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
2: وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب
1: تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو فيه؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ تجاوز. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
6: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
7: لا بدنا نروح.
6: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
8: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
6: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
8: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
5: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: خير شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: انطوق ليه بدعك لسانك
2: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: assuré par Libanos Suisse. Produit par Star System et Toyotussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
0: Avec nostalgie.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلال عير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا قلبي حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

0: بيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الشبيب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111224 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتر بوكس أوفيس.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب
1: تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو فيه؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره.
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: كابوريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تابوريتا تابوريتا
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تابوريتا تابوريتا
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

إلي ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان 87.7 FM.